اللي خلنا نطرف ما تسهن توشات برضه فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكب اخوي ماسك ورمس اللي فاسك موبية بتسيك انو غيبيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف ما